شبرت اما نسي ويمين يضا يم جنين دي ويونياميا وسساني باسبر اهو نينا يديا جبنا وفهمنا غادي تمنيه اهو بنا وفهمنا غادي تمنيه